التدريبية وثمان وسبعين ثلاثة اثنين ثلاثة وعشرين واحد ثلاثة واحد وثلاثين اثنين خمسة اثنين وخمسين خمسة صفر خمسة.

0: للعن
1: للعن
0: شنو للعن
1: للعن عبال فاب الضب لبال خياط القصور للعن عبال فاب الضب لبال خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

ونخذ لك وحدة طويلة تعارض فيها ترفع راسك شقورا حطة ونيشان. ونخذ لك وحدة طويلة تعارض فيها ترفع راسك أبغى

0: على ايامي شو ما ادري ايش بيدو شاير شنطة مصاري والله يزيدو
1: الله يزيدو.
0: والروحي وقمامي والله مي تريدو بلشي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا معلم.

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو عيونك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا

رفرف طول الحبر ونهد شفتو انا ابويا الخمف ريلك بجحفتو شقورا لما شاف الزفة لفتو سليمان ها ها يا ول شقورا لما شاف الزفة لفتو

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شوقة بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شوقة بيناديني come on baby إيه لدو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبي هيك بالوشيري مونامور اي دونت لايك بجيبني في لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي

يا الحرد سوء يا قلن دغم نسيس قلداتي يا كالتسيس يجرواه يا الحرد سوء

0: راديو الحارة، راديو الحارة.
1: الله يعطيكم العافية جميعا، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. مهما كانت ظروفك وأحوالك والحالة الذهنية والنفسية التي تمر بها، فقط اجلس، اجلس وتنفس. يعني تقنية التنفس فيها من الفوائد العظيمة للإنسان، لجسده وروحه. والتنفس من آلاف السنين موجود، وإحنا طبيعي منتنفس على مدار حياتنا نائمين أو مستيقظين. أنا بقصد بالتنفس التنفس الواعي، والتنفس الواعي دائما بيرتبط بالتأمل. بس بدنا نفصل بين الشغلتين. أنا لما أحكي التأمل بيكون في تنفس، وفي بعض أنواع التأمل ما فيها تنفس واعي، يعني منتظم. لكن أنا حبيت أحكي عن التنفس وأهميته كبوابة من بوابات الوعي.